يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.